متي ام ينا نحسن حفنا كتر ما عشاش بحلو برو تبزاوش نستم حفلي مكين نعملو كوراج بشولشين هزير تو سويت هلسا فوق باي بانجو كبيرا نتمال تستم حفلي

طيب ابو اس جاستن بيبر نيكي ميناج فيلم كين بيوتي انا بيت كميني كميني في لودو ياك ما ايمتكم جديك ما نعرفش ليه ما ديسكات استات ايمكم معلوم بونجو من برا جيمي هناك اكتر تارت يكون اتينا دوني مي اي لارا كيفو كل وين عنا مياك صلاة عشرة صابي امكم بات الانرجية تزدد اشي هل اسها يكون عدد نرانكاو ينكلوز سومبر هومريكر فوق بي بونجو

0: فعلا هو تسمع قاعد نزل لي
1: زلي برافو يا ملك براك برافو كوزي يا ملك هارمني ابداي نات هاي بونجو 897 Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne and Crosscraft the kitchen experience.

0: شابوزي ابارسون قال هذا كيف ابسط مين يا بونجو كبيره من افضل التلنيون. نبدأ بالتلت زياتانا في الكيمبر ابل شين ابل شي تريتورنا واحدة من الركيم فافوريتي تانا اداكو اللي كنو اتيسمو نارتا تليتا دان الهين اتنيت كلمو دوار شين هليف الروكنا مع التيك توكر فافوريتي تانا الكوت اوف ذا داي مع شيريل ان ماكي. شيريل بونجو
1: يوبي
0: اي تري اداه اوكي اشرب لنا راك اوف لاين رايتك اكتف 6 اورز اجو ماما اميتش
2: لا لا دائما امي نشكون في لوزو اذا مور نمشي
0: طيب هي يا طيب تمشي ساويه
2: ام بات كنا تطليتا نجي فتت قبل اشناف للشامبلو انتم
0: ايه اتاولك المشي اتاولك المشي
3: ما راسكوزان ما نوبا يستطبيج من فاي تريت تا هي شيريل ما ندكش انكويت
0: ما فرصة تكون دحلت فيها او ينف
2: لا لا اما هي متى تشبلو انتم نكون الدار عشان الدار يكون اول كويت
4: دا ابريسبت علينا ابريسو دايم ابريسو دايم
0: كيف انت مبقى شاري اللي هي تايبا كل السيو
2: دايم انسقويكم فوق المجي سوشيالي ديكينار ديكينار تكحط لبايتو تقيق وينوكو
4: ايوه انا باتيلي
3: باتا ما باتا اشتخسب شاريل
2: عش في الهاي بحال ما تعمل يعملوا
4: شارل
0: انتي النايو
2: وكم حط جوست نار ما كنت لونيفرسيتا كم حط بيتشير بيكم للستودنت
0: جراتسي حطنا بيتشير حفنا حطنا بيتشير
2: ام زيبا تهدو بيتشير تمورو من بوستالي هور عشان نسي ابرتساو
0: احنا هناك نتجرو يو نتجرو مالا شير احنا ملك الموزيكا تتنسيوني تايب
2: ملا
0: هنبدأ لك بالديسكا
5: تنسى ايه نايا هاسترسي
0: ما تراش ملا

0: Somber Homebreaker كيف يابس بتسعة ونص حلسة ثلاثة في الأوضبون جو كبيرة جيمي لارا وينا ونيك on Bay Breakfast في 21 grad التمبراتورة مبارا اللوم 13 أكتوبر ونسبرا لسك لكم البيدو تال جورناتا طيبة كيف سا استنبحنا اتن هوسين حط لذا كافي مريا سانتي اسمه دلو دوها
1: لا يلا دفو الأول بيهت عادو انجات سات اسا جيم
0: ايس كوفي
1: ايس كوفي بلاسين
2: ما كيف ما تشور بوش يا عدنا ما
1: سيشن فهم شي جي ما شادو بلستسوي انا لك شي كل متى يكون يحرق حفنا يبزان نبزان الناس متخلقين
2: سكين ملا
0: ورايين اكثر كم يكون يحرق اكثر هو جوش
1: نبزا فيرا نبزا
0: افتديلو ما تولدن الجمعه بهالسا عنا سفيده كبيره اديا
2: ايفا
1: ايوه
2: انا البيره جيمي فيمند دهال الاستوديو قابلنا حفنا قابلنا سبيتشر اتا او تايب
1: باك ستوري البيره وصلنا الاستوديو في لودو ونرى الكاروسه جيمي باركياتها في البيب وداك فيسر لكني لو او حفنا مش كنيات في باركات
2: كنت الاول مش كنت الاول
0: برو اني مش فدايتهم تو ام بس فداوني قالوا لي
2: حدنا الاوبورتونيتا بيش فورسي كيف تبدا الزمن امالين وتكون او كمين
0: الناس الكوارتا
2: قبل وعملنا اللوم
0: اللوم مرنا شيلنا وحيرنا شيل صلنا الجيم مسغور
1: وصل 17 المنوتا قبل
0: واو
2: اميزنج 17 قبل الهين
0: اتشيتا تالادا باش نرى شنو جاي الويتشي
1: ايوا قال لك تحسب شي حاجه سبوس اللي كنا نعملو كاستيك
0: اكو لما اسا اللي كنا نعمل يا كنا نعمل الجيم كله في ذاك الكاس اكو تدوتو نرجع
1: اما كنت مسيا واحد ام باش نعملو
0: لا ام بات كنت
2: لفتا
0: جيم اس هي هاني جي كوارتا قبل
1: طيب
0: او بريفيربلمنت نزوم والد ايام سو واش اكس سبوس
2: يا واش سبوس
0: ماينا بيرس ليبرا بنيدم ام في شاندير اميتشر او فيرا مش بروفيشنالي ام تسكانتا يو تسكانتا ام ريتنسل بنيدم دا شي نكتار راسي فوق
1: هالبونت
0: يس انكم لو ميكتر بونجو

كميسة بيخة ديني الديسكا. واو فيرا تجاوبني نخسب واحدة من الديسكي اللي بقوا يجبوني دي واحدة من داوك اللي سمايتا كامل داربة تا Imagine Dragons Believer فوق بي شانيلا ونكو جيري قنام ديسكا يك اللي كيف تسمخها أوتوماتيكامنت تتفك في ميموريا سبيها دين كينت ديك الديسكا اللي تفكرني في فياتش لي تايلانديا داربة منهم و ايك كانت الديسكا كانت تغيم تهروج و نفتكر كانت واحدة من الفاوريتي تياي داك التيب اللي يكارنا شي تلات سياد باس رايد نسمحها و نربيت كنت تجوبني من سمسو موفيا لسمعيت اكتر من داربة بالفورس اللي تكون ديسكا اللي توجبوك هنبقى ودينا لسماح هانتريكس جولد